0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح لازم هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما مع لازم
1: What it is
2: هي قاعد عند الفوت وتروح تضحك وحدي تبكي
0: تولي بعتوك
2: ايه انا اللي بعتوك